الجناب جديد دديجي كم دي دديد زبر دي دا هابي بيرثدي تو يو الاديو كي دا سو دديز وي مجوان كي بلا بلا